0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: فاكر لما كنا بناخد عيدية من أهلنا وبنكون فلوس جديدة بقى وصوتها تحفة وريحتها تحفة زمان بقى؟ تعال نبص على 200 جنيه دي، جديدة نظيفة وصوتها واضح إنها لسه طالعة من البنك حالا. قيمتها 200 جنيه. طبعا قبل ما نبتدي التصوير هنا المكان ده اتنظف كويس قوي، لكن طبعا بعد ما اتنظف دخلنا بجزمنا اللي مليانة تراب ومشينا على الأرض النظيفة دي وسخناها وطربنا الأرض. طب نجيب شوية من التراب اللي على الأرض ونحطهم على 200 جنيه. اوكي ادي شويه تراب. من دقيقه بس الورقه دي كانت 200 جنيه نظيفه وجديده وقيمتها كانت 200 جنيه، دلوقتي بقت 200 جنيه وعليها تراب، لكن بالرغم من ده قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه وفضل صوت الورق والفلوس الجديده لسه موجود فيها. طب تعالى نجرب نكرمش ال 200 جنيه. من شوية كانت 200 جنيه جديدة وصوتها جديد وكانت قيمتها 200 جنيه، بعد كده بقت مطربة لكن قيمتها ما اتغيرتش، ودلوقتي هي بقت مكرمشة وبرضو قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه. نفسي نسمع الحقيقة دي. مش مهم قد ايه شايف نفسك مطرب او متبهدل او فيك مشاكل او عيوب، انت عمرك ما قيمتك قلت ولا اتغيرت في عينين ربنا. حقيقة ثابتة محتاج تصدقها وتستقبلها لحياتك عشان حياتك تتغير للأفضل بين ايدين ربنا.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 76 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور لآساف، تسبيحة.
2: الله معروف في يهوذا، اسمه عظيم في إسرائيل. كانت في سليمة مظلته، ومسكنه في صهيون. هناك سحق القصية البارقة، المجنة والسيف والقتال. أبهى أنت، أمجد من جبال السلب. سلب أشداء القلب، ناموا سانتهم. كل رجال البأس لم يجدوا أيديهم. من انتهارك يا إله يعقوب يسبخ فارس.

وخيل. أنت مهوب أنت، فمن يقف قدامك حال غضبك؟ من السماء أسمعت حكما، الأرض فزعت وسكتت عند قيام الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الأرض. لأن غضب الإنسان يحمدك، بقية الغضب تتمنطق بها. انظروا وأوفوا للرب إلهكم يا جميع الذين حوله، ليقدموا هدية للمهوب. يقطف روح الرؤساء، هو مهوب لملوك الأرض.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت مليانة بالشكر لربنا وكنت بقول له الكلمات دي: مهما شكرتك على اللي بتعمله معايا ما عنديش كلام يكفي أبدا، لكن بتواضع بقبل عطاياك الغالية ليا، ليك كل المجد والحمد. نعمة كبيرة إنك تتنازل وتتكلم ليا. برجع تاني أفتكر إني ملك ليك وحدك، دمك على راسي وذهني وجسدي كله، على مشاعري وقلبي، على كلامي ولساني، على وداني وكل كياني. مش عايزة في يوم من الأيام ذهني يقف عائق بيني وبينك أرجوك. مش عايزة القلق والتخوف من رأي الناس يخليني معملش حاجات أنت عايزني أعملها، لمجرد أني عايزة أبقى في اللي الناس حواليا متعودة عليه. من فضلك ساعدني، ساعدني أستخدم ذهني وتفكيري معاك مش بمعزل عنك، عشان مرجعش الورا في مرات أنت تكون عايزني أطلع فيها لقدام. بسلم لك ذهني وتفكيري اللي على طول شغال، امتلكه أنت من فضلك، وخليه يدرك إنك مرات هتديله أفكار بره الصندوق الضيق اللي متعود عليه، إنك هتفتح لي شبابيك بتبص على منظر تاني خالص غير اللي محاصرني في الأرض دي، وعايزني أتملي بالإدراك ده. أنا بنتمي لعالم تاني خالص معاك. أنت عايز ترفع عيني اللي مربوطة قوي بالأرض دي وتخليها تبص على واقع تاني سماوي إحنا بننتمي ليه، ويفضل في أذهاننا طول الوقت ونكون مليانين بيه أكتر ما إحنا مليانين بالعيان اللي محصرنا ده. فالوقت الأطول إحنا بصين لفوق ممتلئين بفكر ومنطق السماء وبرؤية الرب للأحداث اللي بتحصل على أرضنا، عارفين دورنا فيها إيه وشايفين قلب الرب تجاهنا إيه، عشان ما نتلخبطش ونبقى ماشيين ومش فاهمين. أنت عايز تفك الحصار اللي على أذهاننا حتى وإحنا بقالنا سنين في الإيمان، كأنه تحبسنا في اللي متعودين عليه والمألوف بالنسبة لنا واللي شبه المؤمنين اللي حوالينا وبس، لكن ولا حتى دول أنت عايزنا شبههم. أنت دعينا نكون شبه يسوع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: كويس إنكم تحطوا ليكم مثل أعلى وتبقوا عايزين تتشجعوا بمسيرة حياته وباللي عمله أو لسه بيعمله، لكن دايما خليكم متيقظين وفاهمين إن كل اللي حواليكم دول بشر بيجتهدوا وبيحاولوا زيكم، وممكن يغلطوا برضو زيكم ويعملوا قرارات غلط أو اختيارات مش صح. لو حد منهم حصل منه كده ما تدينهوش وقتها، لكن اقف في ظهره وصليله. ما تشتكيش عليه، لكن حامي عنه من هجمات عدو الخير. ما ترفعوش الناس فوق قوي، وبعدين لما يعملوا او يختاروا امور تلخبطكم تسيبوهم ينزلوا على الارض في عينيكم وسيرتهم تتكسر جواكم. اوزنوا الامور واستخدموا عقلكم جنب مشاعركم، وشوفوا يسوع اتصرف ازاي مع تلاميذه في أوقات ضعفهم الجامدة قوي. يسوع قال لبطرس في لوقا 22 وعدد 31 الكلمات دي بعد ما أكل الفصح معاهم: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: يا سمعان يا سمعان، لقد استأذن الشيطان بأن يغربلكم كما تغربل الحبوب، لكنني صليت من أجلك لكي لا تفقد إيمانك، فبعد أن تعود إلي قوي إخوتك. الخدام حواليكم عليهم حرب شرسة بلا هوادة وبلا رحمة من عدو الخير، غربلة جامدة، وفي ناس بتصمد وفي ناس تفكيرها بيتلخبط وممكن تعمل تصرفات مش أحسن حاجة، وفي ناس بتسقط في تجارب، والكل محتاج سندة وصلاة بلجاجة. يسوع نبه بطرس لكنه كمان صلى عشانه، كان عارف إن التجربة اللي داخل عليها دي ممكن توصل بيه إنه يفقد إيمانه من إحساسه العميق بالفشل وإنه خزل يسوع. وهو اللي وقف في يوم من الأيام وقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. إعلان قوي من الروح القدس كان ليه، هو نفسه هينكر ويكذب ويحلف إنه ما يعرفوش. انهار نفسيا وكأن صورته اتدشدشت في عينيه، وكان متخيل إنه نفس الشيء ممكن يكون حصل جوه يسوع ناحيته. عشان كده مقابلة يسوع ليه عند بحيرة طبرية بعد قيامته كانت قبلة الحياة اللي ردته تاني لمكانه ومكانته جواه، وصلحت الشرخ الرهيب اللي حصل في أعماقه. يعني يسوع مش بس صلى للقائد والتلميذ العظيم ده، لكن بعت له أكتر من رسالة طول الوقت تقوله: أنا لسه واثق فيك، أنت مكانك ما تغيرش جوايا، أنا مقدر إنك ضعفت وعايز أشددك. بعد القيامة مباشرة تيجي الكلمات دي للمريمات في مرقس أصحاح 16 وعدد 6: فقال لهن: لا تندهشنا أنتن تطلبنا يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. كان عايز يوصل رسالة لبطرس إنه متوقع وجوده وسط التلاميذ، عايز أشوفك معاهم، بيحاول يأكد له بكل الطرق: أنت زي ما أنت في عينيا، ما تيأسش من روحك. وحتى لما رجع تاني يصطاد السمك بعد ما يسوع قال له إنك هتكون صياد للناس، كان مقدر إحباطه اللي وصله لكده، وجه يشدد إيمانه من جديد ويحمله بمسؤولية جديدة ويوصل ليه إنه واثق فيه وبيرده لمكانه تاني بكل الحب، بيمسك بإيده ويسنده عشان يقوم من جواه ويرجع يتمم الدعوة اللي على حياته. ده يسوع لما بيتعامل مع ضعف تلميذ وقائد مهم. وانا عايز قلب يسوع ده يكون جواكم وانتم بتتعاملوا مع ضعفات القادة والخدام حواليكم، على قد ما بيستخدموا ويكونوا مؤثرين على قد ما إبليس عايز يغربلهم. وانا عايز الكنيسة والجسد دايما يرفعهم ويحامي عنهم ويقف في ظهرهم ويطلب لأجلهم. ما تقفوش تتفرجوا عليهم لما يضعفوا وتكتفوا إنكم تنقلوا الأخبار وتتكلموا عنهم، صلوا واطلبوا لأجلهم حتى لو هم مش شايفين أو مدركين للآخر إيه اللي بيعملوه وتأثيره. اطلبوا بتواضع ووداع حقيقية إن عينيهم تتفتح ويشوفوا ويرجعوا يقفوا في مكانهم الصح. ما تفتحوش أبواب لإبليس عليهم أكتر من اللي مفتوحة بالفعل، الشكاية بتعمل كده. خدوا بالكم ما تكونوش أداة في إيد العدو يستخدمها، أنتم مسؤولين معاهم وشركاء في الخدمة حتى لو مش بتقفوا جنبهم على المنابر. مسؤوليتك تصليله وتشدده وتشجعه وترفع إيده زي ما حصل مع موسى لما كان يشوع بيحارب. لما تسمع إن خادم وقع في أمر ما، اوعى في قلبك يبقى كل اللي جواك وكل همك إنك تثبت إن وجهة نظرك فيه كانت صح. ده باب كبير بتفتحه مش بس عليه لكن عليك أنت كمان، ممكن يدخلك في كبرياء أو دينونة أنت مش قدها. أستر عليه وصلي لأجله ولأجل نفسك حماية من السقوط. في أمثال 7 وعدد 26 يقول عن الخطية كده: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وفي كورنثس الأولى أصحاح 10 وعدد 12 بيقول كده: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خد بالك على أخوك وعلى نفسك، صلي عشانه وعشان نفسك، حامي عنه وعنك، وانتبه إن في عدو متربص بيه وبيك أنت كمان، والملكوت هو أنتم كلكم مع بعض، ما تقدرش لوحدك، أنت محتاج اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي على المنبر واللي قاعد في آخر صف، واللي بيخدم في خدمة ظاهرة صليله، واللي بيخدم في خدمة في الخفاء صليله. توبوا عن روح الإدانة والمشاورة عن أخطاء الخدام، محدش مستفيد من الأمر ده غير عدو الخير، فما تديهوش فرصة. كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. خلوا جسد المسيح مكان آمن مليان بالحب والحماية، بالستر وبالصلوات والتضرعات، بعضكم لأجل بعض. صلوا لمرشديكم ومعلميكم اللي وضعوا حياتهم للخدمة، صلوا ليهم ولبيوتهم ولعائلاتهم إنهم يحفظوا من الشرير، ولنفسكم أنتوا كمان. صلوا وقاوموا إبليس فيهرب منكم، واقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

الثقة هو عامل الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف. لما بندخله برجلينا، واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع، لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف: يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا، لقى عندهم 700 نوع من الخوف: اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير. عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف.

جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداءه كانوا بيخططوا سرا إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموا لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على إنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول إنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إليه، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا إنهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في إن محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن إنه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل إيمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد، يرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب إنه يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث إنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار إنه هيوصل لمرحلة إن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول: أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول: يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب. رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية. بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك، ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض ليه. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. وصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر الهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياه، هو سلامنا. الترانيم اللي جايه دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفه، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

أهلا بيكم أعزائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة هنكتشف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. في حزن بيجي ويعدي، وفي حزن بيقعد ويفضل يتسلل بهدوء ويغير لون الأيام. تقوم من نوم تعبان مش لأن جسمك محتاج راحة، لكن لأن روحك تقيلة. بتضحك لكن من غير شغف، بتصلي لكن الكلمات بتكون تقيلة، والأصعب إنك بتبدأ تصدق إنك خلاص دي حالتك، أنت هتفضل كده على طول. ماذا لو كان الحزن ده مش نهاية القصة؟ ماذا لو كان الله قادر يدخل لأعمق أماكن الألم ويخلق منها حياة جديدة؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية هي زاوية الحزن اللي استوطن جوه القلب. الحزن جزء من الخبرة الإنسانية. يسوع نفسه حزن، بكى عند قبر لعازر، وتألم في بستان جسماني. عشان كده الله حاسس بيك ومش متجاهل أبداً دموعك، بالعكس ده مقدر وجعك وما بيطلبش منك إنك تتظاهر بالقوة، لكن في نفس الوقت هو مش عايزك تستسلم للحزن أو يتحول الحزن لعنوان دائم لحياتك ويكسر روحك ويحنيك. سفر الأمثال بيقول لنا روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ أمثال 18-14. ده كلام ربنا، لأن الحزن اللي مش بنحطه قدام ربنا بيتحول ليأس، لكن الحزن اللي بنحمله لحضرته بيمكن إن هو يتحول لطريق للشفاء. أرميا النبي بيعلن الوعد، بيقول كده وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. أرميا 31-13. لاحظ الوعد ده كده، الله مش بيقول أتجاوز عن الحزن، لأ ده بيقول سأحول الحزن. إحنا أحياناً بنخفي دموعنا لأننا تعلمنا إن البكا ضعف، لكن الله بيرى الأمر بشكل مختلف. كل دمعة معروفة لديه، كل تنهيدة مسموعة، كل صلاة خرجت من قلب مكسور وصلت إليه. المرنم بيقول في المزامير تيهاني رقبته، اجعل أنت دموعي في زكك، أما هي في سفرك. مزمور 56. مشهد مدهش، إله الكون الإله القدير العظيم بيهتم بدموع إنسان

نور المسيح ما بينكرش الحزن، بالعكس ده بيوضح تفاصيله، لكنه بيمنعه من أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة على روحك. باب لفرح جديد. الحزن بيهمس، بيقولك مش هيبقى فيه فرح تاني، لكن القيامة بترد بتقول القصة لسه ما انتهتش، في باب لفرح جديد. الصليب كان بيبدو نهاية، لكن فجر يوم الأحد غير كل شيء، وده اللي بيعمله معانا ربنا. مش بيقلل الألم، لكن بيدخل بقوة قيامته لأعرفه وقوة قيامته. قوة القيامة مش مجرد حدث بنحتفل بيه، دي قوة بتعمل داخل الإنسان المتألم، فبتعيد ليه الرجاء. لحظة مواجهة، هل سمحت للحزن إنه يعزل قلبك؟ وقفت عن الصلاة؟ بقى عندك يأس؟ هل قعدت تقول أنا ده، أنا عمري ما هتغير؟ يمكن تكون خسرت أشخاص أو فرص أو أجزاء من نفسك، من شخصيتك، لكن الله ما زال قادر إنه يخلق بداية جديدة. مش لأن الألم مش حقيقي أو مش قوي، لأ، لأن نعمته أقوى. الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص منسحق الروح. مزمور 34:18. صدق في حقه وتعالى ليه.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من يعقوب لإسرائيل، إيه قصة يعقوب وإزاي تغير اسمه بقى إسرائيل؟ وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته أنه بيصارع وبيدير حياته ماسك زمام الأمور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب وأخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط كان الأب إسحاق بيحب عيسو لأنه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده شخص قوي ومحارب وصياد، أحب عيسو لأنه في فمه صيدا. لكن رفقة الأم أحبت يعقوب لأنه كان بيسمع الكلام، ففي يوم قالت لابنها تعالى يا ابني روح خد البركة. قال لها بس أنا ما ينفعش أخد البركة، البركة لأخويا، الأخويا البكر. قالت له لأ، أنت هتخش وتكذب وتخادع وتغير من صوتك، ولما يسألك اسمك إيه اكذب عليه قل له اسمي عيسو. فعلا حتى إسحاق لمسه ولقى، لأن أمه كانت ملبساه جلد الجدي فكان أشعر زي أخوه، لكن قال له الصوت مش صوت عيسو. وكذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده، وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد. يا يعقوب أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير. أنت مش هتدير حياتك anymore، كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك ان انا اباركك، ابارك قلبك، البركة الروحية، بركة النفس اهم يا يعقوب. ومن اليوم ده هيكون اسمك اسرائيل، الله يدير. الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الامور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تظبط امور حياتك بطريقتك، بقيمك، باهدافك. الله عايز يبارك اعماقك وقلبك ونفسك اولا.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن الفشل، وأحيانا كتيرة قوي مش بنحب نتكلم عن الفشل، لكن النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفشل لما يكون وقود للنمو وللنجاح في حياتنا. النهاردة محتاجين ننزع فتيل الرعب اللي موجود جوانا من الفشل، اللي بيحول الفشل لوصمة عار في حياتنا، عكس ما يكون الفشل في حياتنا هو بداية جديدة ومعلومات جديدة للنجاح. بيقولوا دايما في نجاح وفي فشل، لكن الحقيقة اللي احنا محتاجين نتعلمها النهاردة ان في نجاح وفي فشل، بس الفشل ده وقود للنمو وللتعلم في حياتنا. الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو المسودة اللي بنكتب فيها قصة النجاح. خليني أسألك سؤال النهاردة بصراحة، إيه اللي منعك تسيب منطقة الراحة بتاعتك، منطقة الأنتخة بتاعتك؟ في الغالب هو خوفك من إنك تفشل، إنك تجرب مشروع ويفشل، إنك تدخل في علاقة وتفشل، أو تتعلم مهارة وتكتشف إنك مش شاطر فيها. إحنا تربينا إن الفشل ده نهاية، هي حكم بالإعدام على طموحنا وأهدافنا وأحلامنا. النهاردة أنا جاي أقولك إن الفشل ده هو بنزين، هو وقود اللي هيحرك عربيتك للقمة. لو مش بتفشل يبقى أنت أكيد مش بتتحرك. ربنا بيعلمنا إن الخطأ ده جزء من بشريتنا، كل واحد من بني آدم بيغلط، مفيش حد ما بيغلطش. لكن الحكمة مش إنك ما تغلطش، لكن الحكمة في التصحيح والرجوع للبدايات عشان أبدأ بشكل جميل وصح، عشان أعرف أنجح وأكمل طريقي صح. ربنا خلقنا عشان نحاول، والمحاولة فيها الصح والغلط. الفشل هو نوع من أنواع السقطات في حياتنا، بس السقطة اللي في حياتنا والفشل اللي في حياتنا ممكن يسقل المعدن الجميل والرائع اللي جوه أرواحنا كلنا، ويخلينا أقوى وأكثر حكمة وخبرة في المستقبل. نفسيا في مفهوم اسمه عقلية النمو. أصحاب العقلية دي بيشوفوا الفشل كأنه معلومة قالت لهم قبل كده، يمكن حاولوا يتعلموها ومعرفوش. المعلومة دي بتقول لهم أن الطريق ده مقفول، ممكن تجرب طريق تاني عشان توصل للهدف بتاعك. منطقة الراحة هي منطقة النجاح المضمون، والنجاح المضمون للأسف ما بيعملش حاجة. لكن الفشل الذكي، لو حبينا نسميه فشل ذكي، هو اللي بيبني فيك خبرة حقيقية مش موجودة في كتاب ولا معلم حتى يقدر يديها لك. الفشل الحقيقي مش هو اللي جرب وما نجحش، الفشل الحقيقي هو اللي فضل قاعد في منطقة الراحة ومأنتخ، بيتفرج على اللي بيحاولوا حواليه وما بيحاولش يكون زيهم، ولا حتى بيحاول يكون أفضل منهم. خاف النهاردة من عدم المحاولة أكتر من إنك خايف من الفشل. اطلع النهاردة واغلط وتعلم. الوقود ده لازم يكون موجود معاك في الحياة، وقود الفشل اللي يقدر يقودك للنجاح، وفي المستقبل بينادي عليك النجاح. افشل بذكاء وانجح بقوة. توماس إديسون، وده اللي أنا هختم بيه الحلقة النهاردة، فشل في مرات كتيرة جدا جدا جدا أنه يصنع المصباح الكهربي، لكن ما فشلش في أنه يفضل مكمل في الفشل بتاعه، وعمل محاولات كتيرة
لغاية لما نجح في النهاية. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة، وقول يا رب أنا بصدق أن تقدر تحول الهزيمة لنصرة، أنا بصدق أنك تقدر تحول الفشل لدرس كبير ومحترم ورائع للنجاح يا رب في حياتي. يا رب أنا بشكرك لأن مهما سقطنا نقول لا تشمت بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. تعلمنا دايما يا رب أن المشكلة مش في السقوط، المشكلة مش في الفشل، لكن المشكلة الحقيقية أن أفضل فاشل وأفضل مستمر في إخفاقاتي. بشكرك لأنك دايما بتشجعني على النجاح، دايما بتمسك إيدي وبتعبر بيا لأفاق جديدة ورائعة مع شخصك ومع الناس اللي حواليا. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. بحمدك يا رب وبشكرك، بسبحك من أجل إنك حنان ورحيم، طويل الروح، كثير الرحمة، ملجأي، حصني، الراعي الصالح، شفيعي، معين المجربين، عضد الساقطين، مقاوم المنحنين، المشير، المرشد، الطبيب، المعلم، الأب، الصديق. أحمدك يا رب وبشكرك، بشكرك وبحبك. أدخل لقدسك، بترجى رب وجهك.

بدعوك يا رب، بدعوك تاخدني بقرب قلبك وأقول يا رب من مثلك، من مثلك يا رب، مفيش حد زيك، خدني بقرب قلبك.

ما فيش زيك يا رب، ما فيش إله زيك، ما فيش صديق زيك، ما فيش أب حنين زيك يا رب. مستحق كل المجد، مستحق ليك يا رب القوة والقدرة والكرامة والسلطان يا رب، مستحق كل المجد يا يسوع.

مديون لك يا رب بحياتي. يا رب انت جيت واتصلبت عشاني، مستحق يا رب كل المجد. يا ما اعجب حبك يا رب ليا، سمرت يا رب من اجلي، مت وقمت عشان خاطري يا رب، عشان تديني يا رب الحياه الابديه. بشكرك يا رب، بشكرك عشان صليبك. يا ما اعجب حب الفادي.

انا مش عارفه ليه بقى كل المدارس بتعمل حفله التخرج دي بتاعت الطلبه من الحضانه للابتدائي كانهم خريجين هندسه. عارف الاهالي بتهني بعض كان اولادهم عبروا القناه. الف مبروك. انا باعتباري عمه حضرت حفله تخرج ابن اخويا باهي، كان بيتخرج من كي جي 2 لاولى ابتدائي. لبس شيك، اغاني، تنظيم، واهم لحظه بقى توزيع الشهادات. هي اول ما سمع اسمه طلع يستلم الشهاده، واحنا طبعا تصوير وتصفيق وبرافو باعلى صوتنا. بس هقول لك على لحظه بقى في وسط الحفله دي هي اللي لفتت نظري في كل اليوم ده. اخويا نادى على باهي، على ابنه، وسط الزحمه دي، وفي وسط الزحمه دي باهي التفت لصوت باباه. ساعتها قلبي اتنقل للحظه تانية خالص، اللحظه اللي هيتنادى فيها عليا وعلى اسمي، اليوم اللي الزمن البشري فيه هيقف وهيكمل الزمن الابدي، مش في حفله تخرج من كي جي 2 لكن في حفلتي الكبيره، يوم تخرجي من الارض للسماء. يسوع نفسه هيكون بيستقبلني، هسمعه بينادي اسمي. الصوت اللي كنت بسمعه همس دلوقتي هسمعه اوضح، صوت بيحبني، صوت فهمني، صوت مستنيني. نقله بسيطه، غلاف بسيط بعديه من عالم الاحياء لعالم الخلود، بس مش الخلود اللي الفراعنه بيحلموا بيه، ده خلود مبني على علاقه، على حب، على يقين اني رايحه لحضن ابويا السماوي اللي ابتدى معايا من الاول لغايه النهارده، اللي ربطني بيه وانقذني من موتي الروحي ونقلني لملكوته وخلى الحياه الابديه تبتدي من هنا على الارض. انا ليه وهو ليا، حكايه حب بدات هنا وهتكمل هناك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 88، تسبيحة، مزمور لبني قورح، لإمام المغنين على العود للغناء، قصيدة لهيمان الأزراحي.
2: يا رب إله خلاصي، بالنهار والليل صرخت أمامك، فلتأت قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى صراخي، لأنه قد شبعت من المصائب نفسي، وحياتي إلى الهاوية دنت. حسبت مثل المنحدرين إلى الجب، صرت كرجل لا قوة له، بين الأموات فراشي مثل القتلى المضطجعين في القبر، الذين لا تذكرهم بعد، وهم من يدك انقطعوا. وضعتني في الجب الأسفل، في ظلمات، في أعماق، علي استقر غضبك، وبكل طياراتك ذللتني. أبعدت عني معارفي، جعلتني ركسا لهم، أغلق علي فما أخرج، عيني ذابت من الذل. دعوتك يا رب كل يوم، بسطت إليك يدي. أفلعلك للأموات تصنع عجائب؟ أم الأخيلة تقوم تمجدك؟ هل يحدث في القبر برحمتك أو بحقك في الهلاك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وبرك في أرض النسيان؟ أما أنا فإليك يا رب صرخت، وفي الغداة صلاتي تتقدمك. لماذا؟

يا رب ترفض نفسي، لماذا تحجب وجهك عني؟ أنا مسكين ومسلم الروح منذ صباي، احتملت أهوالك، تحيرت، علي عبر سخطك، أهوالك أهلكتني، أحاطت بيك المياه اليوم كله، اكتنفتني معا، أبعدت عني محبا وصاحبا، معارفي في الظلمة.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقوله أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقوله الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة واتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عيني على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أزهرت. أيوة يا رب، افتح عيني على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايماً اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكتر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني، كلام بقوله، من وداني، إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، إيه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايماً الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جداً، أول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز إيه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لأ، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايماً مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها، دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه، وانا عايزه يفوز وعندي كل اللي يأهله يفوز. بس المهم، هو عايز؟ هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

هل تعلم إن الإنسان العادي بيتكلم حوالي 20,000 كلمة في اليوم؟ وسؤالي، كم كلمة تبني وكم كلمة تهدم؟ كم كلمة بتشجع وكم كلمة بتحبط؟ كم كلمة تفيد وكم كلمة بتضر؟ أتمنى من قلبي إن كل الكلام اللي يخرج من فمك يكون للفايدة ويكون للبنيان ويكون للبركة. أتمنى قبل ما تخرج أي كلام من فمك تسأل نفسك عدة أسئلة. أول سؤال، تقول لنفسك، هل أنا متأكد من صحة الكلام ده ولا لا؟ ما تقولش أي كلمة إلا لو كنت متأكد من صحتها. 2، هل الكلام ده ضروري أقوله ولا مش ضروري؟ سؤال ثالث، هل الكلام ده هيفيد المستمع ولا مش هيفيده؟ والسؤال الرابع والأهم، هل الكلام ده يرضي ربنا ولا لا؟ أتمنى إن كلنا لا تخرج كلمة ردية من أفواهنا، بل كل ما كان صالحاً للبنيان. أتمنى لك إن كل كلامك يكون إيجابي مفيد للجميع.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداءه كانوا بيخططوا سراً إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموا لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على أنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول أنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إليه، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا إنهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في إن محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن إنه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل إيمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد، يرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب أنه يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث، أنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار أنه هيوصل لمرحلة أن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول: أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول: يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب. رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية. بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك، ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض ليه. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن فيه مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إن محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا حافظين الآية دي، في هذه جميعها يحصل إيه؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا هللويا جدا. في واحد من المزامير المرنم بيقول: من لي سواك في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. جملتين سهلين قصيرين جدا، بس فيه في النص نقطة، كأن المرنم بيقول رفع عينه كده على السماء وقال من لي سواك في السماء. فلما لقاه فوق يشفع فينا، حاسس فينا، يرثي لضعفنا، بعت لنا ابنه معانا في وادي الموت بيشددنا ويقوينا ويبعت لنا الروح القدس يبكتنا. لما شافوا فوق في السماء قال ومعك لا أريد شيئا على الأرض، أنت يا رب إيه كفايتي. أمين.

جميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

أهلاً وسهلاً بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة من برنامجكم توب 5. معاكم هبة عطية من خلف الميكروفون في الاستوديو علشان نذيع أكتر 5 ترانيم جابوا لايكس وجابوا الناس حبتهم قوي قوي على الراديو. زي ما انتوا عارفين أي ترنيمة تعجبك في الراديو دوس فوراً لايك علشان تاخد فرصتها وممكن تطلع من التوب 5 وتسمعها يوم الخميس اللي جاي في التصفيات. تعالوا كده نبتدي مع بعض بأول ترنيمة خدت المركز الخامس. الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس هي ترنيمة لما تيجي يا إلهنا. ترنيمة حلوة قوي كتابة وألحان لولو سمير واللي رنمها فريق الحياة الأفضل وكلامها قوي جدا بتقول محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكثير. يعني كلامها خطير يا جماعة وأنا شخصيا الترنيمة دي بحبها جدا. يلا بينا بسرعة نطلع نسمع ترنيمة لما تيجي يا إلهنا اللي فازت بالمركز الخامس.

ورجعنا لكم مره كمان بعد ما سمعنا الترنيمه اللي فازت بالمركز الخامس، ودلوقتي على طول هنروح نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله قوي ولحنها مختلف جدا، اللي كتبتها ولحنتها سيندي محارب، بتقول اقول ايه، واللي رنمتها العبد لله. انا بحب الترنيمه دي جدا الحقيقه، لان فعلا اللحن بتاعها مختلف وفيه فكره. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع، اقول ايه.

ورجعنا لكم مرة كمان، ودلوقتي هنسمع مع بعض الترنيمة اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمة جميلة جدا من كتابة وتلحين مينا جميل، والحقيقة مينا جميل دايما ألحانه بتكون فيها حاجة مختلفة، فيها سمة مختلفة كده. أنا شخصيا بحب الترنيمة جدا، ربنا يباركك يا مينا. ترنيمة بتقول دايما بتيجي، أعتقد في ناس كتير قوي بتحب الترنيمة دي بدليل إنها خدت المركز الثالث. يلا بسرعة نطلع نسمعها، وما تنساش لو في ترنيمة بتعجبك فورا دوس لايك علشان تسمعها الأسبوع اللي جاي.

ورجعت لكم مرة كمان، اوعوا تروحوا كده ولا كده، علشان دلوقتي حالا هنسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني. ترنيمة جميلة جدا اسمها ساعدني. الترنيمة دي كتبها اخونا باسم رشدي ولحنها بهجة عدلي، ودايما بحس ان كتابات باسم رشدي بيكون وراها اختبار، يعني الكلام مش ترنيمة عادية، لا ترنيمة فعلا بيكون وراها اختبار. وطبعا بهجة عدلي غني عن التعريف، كتب ترانيم جميلة كتير، في وقت ضعفي اراك تشفي، وترنيمة بيحبني مش لان انا حبيته، برضو الحانه وكلماته مميزة جدا. الترنيمة دي كمان اللي بيميزها ان رنمها فريق اصوات، وده فريق جميل جدا وحقيقي، هما اسم على مسمى، اصواتهم كلها تحفة. يلا مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني، ترنيمة ساعدني.

وجاءت اللحظة الحاسمة. يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الاول؟ ترنيمة هتستغربوا يا جماعة جدا انها ترنيمة مترجمة. معقولة ترنيمة مترجمة ممكن تفوز معانا بمراكز متقدمة كده؟ ايوه، هي ترنيمة يهوى رفا، ترنيمة أجنبي وترجمت، والحقيقة الناس بتحبها جدا. يكفي ان اسمها يهوى رفا، يعني ترنيمة بتحكي عن اسم الله الشافي. متخيلين يا جماعة قد ايه ترنيمة قوية؟ انا شخصيا بحبها جدا. مش عايزين نضيع وقت عشان نروح نسمعها، وبفكركم على طول لو في ترنيمة عجبتك دوس فورا على لايك علشان تسمعها الاسبوع اللي جاي. وطبعا بفكركم بمواعيد البرنامج بتاعنا كل يوم خميس الساعة 12 الصبح، الساعة 6 مساء، الساعة 12 في منتصف الليل. واستنونا الاسبوع اللي جاي مع حلقة جديدة وتوب 5.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. على فكرة العلم زي ما فادنا، لكن بالحقيقة ما كانش صائب جدا في هذا الأمر، لأنه العلم بيقول إحنا مجرد تطور لتحتينا الحيوانات لمؤاخذة، لكن إحنا مش تطور لتحتينا، إحنا انعكاس للي فوقينا، إحنا صيرتنا في السماويات، إحنا انعكاس لرب المجد. والرب إدانا في صليبه هوية جديدة، والهوية دي مكتوبة بوضوح معلنة بوضوح في الكلمة في الكتاب المقدس. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مبسوط اكون معاكم مره تاني. اوعى تكون نسيت انا مين. هويتي في المسيح، هويتي

عايز أتكلم الأول عن هويتي، إن أنا شبه الله. معقولة أنه الإنسان الحقير الضعيف البسيط الغلبان اللي عنده طبيعة بشرية محدودة يكون شبه الله؟ تخيل أنه هي دي الدعوة وهي دي هويتك النهاردة، وده اللي مكتوب في العهد الجديد في رسالة بولس الرسول إلى كنيسة روميا في إصحاح الثامن: سبق فعرفنا، سبق فعيننا لكي نكون مشابهين صورة ابنه. إحنا شبهه، الرب عايزنا نكون شبهه، مش شبهه الخارجي، لأنه إلهنا ملهوش شكل في الجسد، الله روح، لكن إحنا شبهه، عايزنا نعيش شبهه، عايزنا نسلك زيه، عايزنا نتكلم زيه، عايزنا نحب زيه، عايز يدينا القدرة والإمكانية إن إحنا نعيش شبهه. يا بختك لو أنت النهاردة عارف الأمر ده، إنك مش مجرد إنسان عادي، أنت شبه الله، أنت شبه ابنه، وهي دي الدعوة، وهو ده الغرض، إن إحنا نكون شبهه في البيت، شبهه في الشغل، شبهه مع أولادك، مع أصدقائك، في الشارع، في الكنيسة، بتسلك، بتتكلم، بتعيش شبهه. أنت شبه المسيح.

قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم الأسيس إسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة عن فوبيا المجهول، الحاجات اللي بنخاف منها لأنها مجهولة بالنسبة لنا، أو الوحش اللي تحت السرير. عارفين وإحنا صغيرين لما كنا بنخاف والدنيا تكون ضلمة حوالينا، وبنتخيل إن في وحش أو كائن شرير موجود تحت السرير، لكن أول ما النور ينور، أول ما حد يكون موجود معانا، الوحش ده بيختفي ويتلاشى من قدامنا. لما كبرنا بقى، الوحش ده بقى اسمه المجهول. ومين فينا مش بيخاف من المجهول؟ مثلا لو سبت شغلي هصرف منين؟ لو دخلت الكورس ده وفشلت فيه هيبقى شكلي ايه قدام الناس؟ الخوف ده سيستم حماية ربنا خلقه جوانا، خلقه في عقلنا، بس للأسف احيانا كتيرة قوي بيتحول لفرامل بتبوظ الموتور بتاعنا وبتاع حياتنا. في كلمة ربنا دايما، الكلمة دي بتطمن القلب، بيقول لنا كل يوم لمدة 366 يوم في السنة لا تخافوا، عشان يدينا الجرأة ان احنا نخطي لقدام. مش عشان الطريق سهل بنخطي لقدام، لكن عشان اللي صنع الطريق ده هو بنفسه اللي ماشي معانا. الإيمان في جوهره أصلا هو ثقة في المجهول. بتقول كلمة ربنا هو الإيقان بأمور لا ترى، رغم ان انا مش شايفها، رغم انها مجهولة، لكن انا مصدق انه معايا. يعني تمشي وانت مش شايف اخر الشارع، بس واثق في صاحب الشارع. الخوف بيصغر النفس لكن الثقة في ربنا بتكبرها كل يوم. ما تخليش الخوف من بكرة يسرق منك النهاردة. تعال معايا كده، وممكن نمسك ورقة أو قلم أو نفكر بطريقة عملية شوية. اكتب أكتر حاجة ممكن تخوفك في الحياة ممكن تحصل لو خرجت من منطقة الراحة بتاعتك، لو خرجت من الأنتخة بتاعتك. وبعدين اسأل نفسك سؤال، ولو حصلت الحاجة دي ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ يعني انا لو خدت الخطوة الجريئة دي ايه اللي ممكن يحصل؟ هتكتشف ان عقلك بيهول الامور كتير، والوحش اللي تحت السرير اللي اتكلمنا عنه في البداية بيختفي بمجرد ما بنولع النور. ونورنا في الحياة هو المواجهة، ان احنا نواجه مخاوفنا. الخوف مش هيختفي، بس انت اللي هتنتصر عليه بمساعدة ربنا في حياتك. يا رب بشكرك لأنك خلقت جوانا الخوف مش عشان يسحبنا لورا، لكن عشان يكون حماية لينا ويزقنا لقدام. بشكرك لأنك طول الوقت من خلال كلمتك بتشجعنا عشان نكون مقدمين ونطلع لقدام طول الوقت. بشكرك لأنك عايزنا نمشي لقدام، نمشي في سكة النجاح. مش هنعرف نمشي فيها لوحدينا، ومش هنعرف نقابل المجهول وحدينا، لكن نقدر يا رب ومساعدتك ومعيتك لينا نقدر نواجه المجهول وننتصر عليه ونطلع بره دايرة الراحة بتاعتنا.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

في ظل كل الأحداث الصعبة اللي بتحصل في العالم، أحسن وأجمل حاجة نقدر نقدمها للعالم اللي موضوع في الشر ده هو يسوع المسيح. والكتاب بيقول أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. إحنا يسوع للعالم، إحنا اللي فينا المخلص، وإحنا اللي فينا الشافي، وإحنا اللي فينا الشخص المحب اللي بذل نفسه لأجل العالم. علشان كده صلاتي النهاردة يا رب خلينا نكون شبهك، وخلينا نكون على صورتك عشان العالم يلاقي فينا يسوع، يسوع المخلص، يسوع الشافي، يسوع اللي بيحب الناس. يلا نرنم مع بعض، خلي جمالك يكون فيا.

يا رب يسوع، أنا بصلي إنك تعلن نفسك من خلالي للعالم. يا رب أنا بصلي إني أكون إيديك ورجليك للناس يا رب هنا على الأرض. يا رب أنا بصلي إنه لتكن مشيئتك كذلك على الأرض من خلالي. يا رب أنا بصلي إنه حضورك فيا يكون حضور ملك الملوك ورب الأرباب. اعلن يسوع المسيح المحب والرحيم من خلالنا. خلينا نوصل صورة الله الحقيقية يا رب من خلالنا. نقول لا، الرب إله حب، إله خلاص، إله شفاء، إله خير، إله سلام، إله رحمة. سود يا رب من خلالنا على الأرض.

دايماً بنعتبرها ترانيم أطفال، لكن الحقيقة إنه الترنيمة دي هي من أقرب الترانيم لقلبي، وبصلي إنها تكون كمان صلاتك وطلبتك الوقت ده.

0: لو لسه حاطط ضمانك في أشخاص، أو لو لسه حاطط ضمانك في شغل، أو لو لسه حاطط ضمانك حتى في خدمة، لو لسه حاطط ضمانك في منصب، لو لسه حاطط ضمانك في مال، أعتقد إن الوقت ده وقت ربنا بيورينا فيه إنه الضمان الوحيد في عالم مليان زيف وشر هو حب يسوع المسيح. السند الوحيد والحصن الوحيد والضمان الوحيد هو محبة يسوع المسيح. وأحلى حاجة إنه المحبة دي مش بتتغير، إن المحبة دي مش بتقل، وإن المحبة دي هتفضل ثابتة طول الوقت. مين اللي حبك أكتر من كل الناس؟
1: مين اللي حبك أكتر من كل

يا رب كلمتك بتقول ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. في الصليب شفنا إنه مفيش حب قد حبك. حبك عظيم لينا وأعلنته لينا في موتك. بنحبك يا رب، بنحبك لأنك حبتنا الأول.

معرفش احنا قد ايه بنصدق في المعجزات، بس في رأيي اعظم معجزة حصلت على الإطلاق هي أن يسوع المسيح قام من الأموات. عشان يسوع قام من الأموات، قيامته بتأكد وبتثبت صحة كل الكلام اللي قاله وكل حاجة هو عملها وكل دعوة هو دعا ليها، وده من أهم أساسات الإيمان المسيحي. في ناس يمكن تتسائل، طب وبقية المعتقدات والفلسفات التانية؟ تعال نتخيل موقف، لو أنت ماشي في طريق وفي نهاية الطريق ده في مفترق طرق وأنت مش عارف تمشي في أي طريق، وقصاد كل طريق من الطريقين دول في شخص، واحد ميت وواحد عايش، هتسأل مين فيهم على الطريق الصحيح اللي تمشي فيه؟ أساس إيمان كل شخص مسيحي حقيقي هو أن يسوع المسيح حي.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. لا تبرز عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك، لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعة. كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب. ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. أوجدت عسلا فكل كفايتك، لئلا تتخم فتتقيأه. اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك، لئلا يمل منك فيبغضك. مقمعة وسيف وسهم حاد، الرجل المجيب قريبه بشهادة زور. سن مهتومة ورجل

مخلعة الثقة بالخائن في يوم الضيق، كنزع الثوب في يوم البرد، كخل على نطرون من يغني أغاني لقلب كئيب. إن جاع عدوك فأطعمه خبزا، وإن عطش فاسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. ريح الشمال تطرد المطر، والوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيدة. عين مكدرة وينبوع فاسد، الصديق المنحني أمام الشرير. أكل كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفس صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدى قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني أحب إخواتي، لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع، لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخد القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني واللي هيفضل يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه انا متجدد في الامور اللي تخصكم بصورة تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجة جديدة عايز اعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. قصدي انا الوحيد اللي عارف الصورة النهائية اللي تحقق ملء مشيئتي في حياتكم وتخليكم ممتلئين وفرحانين انكم بتحققوا الدعوة اللي ليكم. ووضوح الصورة دي قدامي وصورتكم الحالية ووضوحها برضو قدامي بيخليني عارف كويس قوي احنا واقفين فين وعايزين نروح فين. وكل يوم هو فرصة عشان تكونوا أكتر شبه بالنهائي اللي عايزين نكون عليه، اللي يسوع دفع ثمنه عشان تتمتعوا انتوا بيه. والصورة النهائية دي هي اللي هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه. إيد عدو عايزة تحط بصمتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان، لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل، وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور انه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في اخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جدا لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لانه ممكن يفتح ابواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك انت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتخذوا يمين وشمال، ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واستردادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جداً، انتم هدف للعدو مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. انا مش عايزك تخاف، انا عايزك تنتبه. اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: من حوالي 60 سنة كان في قناعة عند كل الرياضيين ان مستحيل واحد يقدر يجري مسافة ميل في اقل من 4 دقايق، لان الرقم القياسي اللي كان سجل في اولمبياد انجلترا 1903 كان 4 دقايق و12 ثانية. لكن سنة 1953 جه واحد اسمه روجر بانستر، والراجل ده سأل هل في حد حاول قبل كده وقلبه انفجر؟ قالوا لا، فضل يتدرب ويتدرب ويتدرب لغاية لما دخل السبق وجري الميل في 3 دقايق و59.

نفسك أنا أقدر وأنا أستطيع. أنت شايف نفسك إيه؟ أنت شايف نفسك تقدر ولا مش هتقدر؟ كل يوم لما تقوم قول لنفسك أنا هقدر، لكن لما تقول لنفسك هقدر قول لأن الله معايا والله هيمسك إيدي والله هينجح طريقي. وأتمنى لك تحقق كل أحلامك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداؤه كانوا بيخططوا سراً إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموه لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على أنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول أنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إلي، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا إنهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في إن محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن إنه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل إيمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد، يرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب أن يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث أنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار أنه هيوصل لمرحلة أن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول: أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول: يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب. رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية. بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك، ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض ليه. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

وسطينا حد النهارده يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهارده عايز يحط ايده عليك. ربنا عايز يشبع نفسك المشتهيه. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي برتماوس الاعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمه يقول كده غني في الرحمه، عنده غنى في الرحمه، يقول من اجل رحمته الكثيره، فغني في الرحمه وعنده رحمه كثيره، رحمه تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهارده ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

وانت مغمض عينك وانت مغمض عينك، لو محتاج رحمة الليلة، لو حاسس وعارف انك تايه وبتاخد قرار النهاردة انك تترمي في حضن المسيح، هو موجود هنا. لو حد فينا بياخد قرار الليلة، يا رب انا هرجع لك من كل قلبي، اقوم وارجع الى ابي، ده قرار. احبائي الامنيات لا تصنع تغييرا، لكن القرارات المدعومة بقوة من ربنا بتصنع تغيير. تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

والجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

أهلاً وسهلاً بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة من برنامجكم توب 5. معاكم هبة عطية من خلف الميكروفون في الاستوديو علشان نذيع أكتر 5 ترانيم جابوا لايكس وجابوا الناس حبتهم قوي قوي على الراديو. زي ما انتوا عارفين أي ترنيمة تعجبك في الراديو دوس فوراً لايك علشان تاخد فرصتها وممكن تطلع من التوب 5 وتسمعها يوم الخميس اللي جاي في التصفيات. تعالوا كده نبتدي مع بعض بأول ترنيمة خدت المركز الخامس. الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس هي ترنيمة لما تيجي يا إلهنا. ترنيمة حلوة قوي كتابة وألحان لولو سمير واللي رنمها فريق الحياة الأفضل وكلامها قوي جدا بتقول محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكثير. يعني كلامها خطير يا جماعة وأنا شخصيا الترنيمة دي بحبها جدا. يلا بينا بسرعة نطلع نسمع ترنيمة لما تيجي يا إلهنا اللي فازت بالمركز الخامس.

ورجعنا لكم مره كمان بعد ما سمعنا الترنيمه اللي فازت بالمركز الخامس، ودلوقتي على طول هنروح نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله قوي ولحنها مختلف جدا، اللي كتبتها ولحنتها سيندي محارب، بتقول اقول ايه، واللي رنمتها العبد لله. انا بحب الترنيمه دي جدا الحقيقه، لان فعلا اللحن بتاعها مختلف وفيه فكره. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع، اقول ايه.

ورجعنا لكم مرة كمان، ودلوقتي هنسمع مع بعض الترنيمة اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمة جميلة جدا من كتابة وتلحين مينا جميل، والحقيقة مينا جميل دايما ألحانه بتكون فيها حاجة مختلفة، فيها سمة مختلفة كده. أنا شخصيا بحب ترنيمة جدا، ربنا يباركك يا مينا. ترنيمة بتقول دايما بتيجي، أعتقد في ناس كتير قوي بتحب الترنيمة دي بدليل إنها خدت المركز الثالث. يلا بسرعة نطلع نسمعها، وما تنساش لو في ترنيمة بتعجبك فورا دوس لايك علشان تسمعها الأسبوع اللي جاي.

ورجعت لكم مرة كمان، اوعوا تروحوا كده ولا كده، علشان دلوقتي حالا هنسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني. ترنيمة جميلة جدا اسمها ساعدني. الترنيمة دي كتبها اخونا باسم رشدي ولحنها بهجة عدلي، ودايما بحس ان كتابات باسم رشدي بيكون وراها اختبار، يعني الكلام مش ترنيمة عادية، لا ترنيمة فعلا بيكون وراها اختبار. وطبعا بهجة عدلي غني عن التعريف، كتب ترانيم جميلة كتير، في وقت ضعفي اراك تشفي، وترنيمة بيحبني مش لان انا حبيته، برضو الحانه وكلماته مميزة جدا. الترنيمة دي كمان اللي بيميزها ان رنمها فريق اصوات، وده فريق جميل جدا وحقيقي، هما اسم على مسمى، اصواتهم كلها تحفة. يلا مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني، ترنيمة ساعدني.

وجاءت اللحظة الحاسمة. يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الاول؟ ترنيمة هتستغربوا يا جماعة جدا انها ترنيمة مترجمة. معقولة ترنيمة مترجمة ممكن تفوز معانا بمراكز متقدمة كده؟ ايوه، هي ترنيمة يهوى رفا، ترنيمة أجنبي وترجمت، والحقيقة الناس بتحبها جدا. يكفي ان اسمها يهوى رفا، يعني ترنيمة بتحكي عن اسم الله الشافي. متخيلين يا جماعة قد ايه ترنيمة قوية؟ انا شخصيا بحبها جدا. مش عايزين نضيع وقت عشان نروح نسمعها، وبفكركم على طول لو في ترنيمة عجبتك دوس فورا على لايك علشان تسمعها الاسبوع اللي جاي. وطبعا بفكركم بمواعيد البرنامج بتاعنا كل يوم خميس الساعة 12 الصبح، الساعة 6 مساء، الساعة 12 في منتصف الليل. واستنونا الاسبوع اللي جاي مع حلقة جديدة وتوب 5.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

أهلا بيكم في زوايا خفية، البرنامج اللي بنكشف فيه مع بعض الزوايا اللي يمكن تكون مختفية في قصص الكتاب المقدس أو حتى جوانا، لكنها بتحمل رسائل قادرة تغير نظرتنا لنفسنا وللحياة، لأن أعظم الدروس كتير ما بتكون متخبية في زوايا لا يلتفت إليها أحد. وسؤالنا النهاردة، هل ممكن لشخص يبدو صغير جداً في نظر الناس أن يغير مصير إنسان بالكامل؟ تعالوا مع بعض نكتشف زاوية خفية ممكن ما نكونش انتبهنا لها قبل كده. كانت مجرد جارية صغيرة، لا منصب ولا قوة ولا حتى حرية. أخذت أسيرة من وطنها وصارت تخدم في بيت نعمان، ونعمان ده كان ساعتها قائد جيش أرام. ومن الطبيعي جداً أن تمتلئ مرارة تجاه الرجل الذي كان سبباً في فقدانها لوطنها وحياتها، لكن هنا بتظهر الزاوية الخفية اتجاه القلب، قلبها. هي لم تسمح للمرارة أن تتحول إلى انتقام، لم تشمت في مرضه، لم تفرح بألمه، بل اختارت أن تكون سبب رجاء. هنا بيقول الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني إصحاح 5، وقالت لسيدتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. مجرد كلمات قليلة، لكن الكلمات دي غيرت مصير راجل بأكمله. كانت السبب في أن نعمان يروح لأليشع النبي ويختبر قوة الله ويعود مشهد

أو في مكان شغل أو خدمة وحاسس إن دورك بسيط، لكن أرجوك ما تحتقرش الدور ده. كلمة تشجيع بسيطة للي حواليك أو حتى النصيحة صادقة من القلب أو صلاة في الخفاء لأجل حد تعبان أو موجوع ممكن تغير حياة شخص للأبد. قد لا تعرف أبداً كيف يستخدم الله كلمة خرجت منك بمحبة وباتجاه قلب عايز يساعد ومحب، لكن الله يعرف. الزاوية اللي كشفت لنا ليها القصة إن الله كثيراً ما يصنع أعظم أعماله من خلال أشخاص يراهم العالم صغار جداً. الجارية الصغيرة لم تصنع معجزة، لكنها قادت إنسان إلى المكان التي تحدث فيه المعجزة، وده في حد ذاته كان عمل عظيم. قبل ما نخلص كلامنا اسأل نفسك، هل أنا اتجاه قلبي كله محبة ولا بسمح للمرارة إنها تتكلم عني تسبق كلماتي، ولا بسمح للرجاء إنه يتكلم من خلالي؟ هل أحتقر مكاني أم أؤمن أن الله يستطيع أن يستخدم أقل مكان لمجد اسمه؟ يا رب ادينا قلب يغلب المرارة بالمحبة، ولسان ينطق دايما بالرجاء. اجعل حياتنا سبب يقود الآخرين إليك، حتى إن بدا دوري صغير في نظر كل الناس. آمين.

لما اقعد معاك، اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه انا مين. الابديه. يمكن ما عندناش كل المعرفه وكل النور عن الأبدية وإيه اللي هيحصل في الأبدية، لكن عندي آية النهاردة دايما بتلفت نظري. صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها التي بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. هذه الكلمات في سفر الجامعة صح 3 وضع الأبدية في قلوبنا اللي بدونها ما نقدرش ندرك عمل الله من البداية إلى النهاية. الله من البداية إلى النهاية ما يريده وما يرغبه للإنسان أعظم من خلقه أن يعيش إلى الأبد معه. ده اللي حصل في البداية عندما خلق آدم في جنة عدن لشركة عميقة، لكن كما رأينا في بداية الكتاب المقدس نرى في الصفحات الأخيرة وفي نهاية القصة هوذا مسكن الله مع الناس. ده ما يريد الله هو الأبدية. عشان كده ربنا النهاردة عايز يغير ويجدد أذهاننا عن مفهوم الأبدية اللي يخليني بيه أعيش حياة مختلفة يوميا في حياتنا على هذه الأرض. وده اللي خلى بولس يقول لي اشتهاء أن أنطلق مع المسيح ذاك أفضل جدا. الأبدية هي الهدف. عشان كده عايز أقولك لو الأبدية هدف حياتك ده يغير شكل وأسلوب حياتك يوميا. تقول لي زي، أقولك زي ما الرب علم، لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. خلي كنزك هو السماء، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى لا بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. إحنا مشغولين بالأمور اللي حوالينا، البيت، الفلوس، الصحة، العيال، الجواز، لكن خليك مشغول بالأمور التي لا ترى. خلي قلبك في السماء وفي الأبدية. عيش حياة ترضي الله في الأرض وعد ليك، لأنه بيعد ليك مكان في السماء. كنزي وكنزك هو الأبدية التي بدونها لا ندرك عمل الله من البداية إلى النهاية. أخويا وأختي، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. عشان كده حياتي وأفعالي وسلوكي وقراراتي عايزها تبقى مطابقة بقوانين السماء ومبادئ الملكوت، لأنه الأبدية هي الهدف.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك تسجد ليك كرامة ومد ليك تنتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارب الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. أهلا بكم في حلقة النهاردة، عندما تتأخر وعود الله. لما تتأخر وعود ربنا، بنحبس نفسينا ونفضل في منطقة عايزين نفكر طول الوقت إن خلاص الحلم مش هيتحقق، أو إن الهدف اللي أنا فكرت فيه ورسمت ليه في يوم من الأيام صعب إن أنا أوصل. لكن عايز أقول لك حاجة مهمة جدا النهاردة، إن الطريق للحلم وتحقيق الحلم والهدف قد يمر في وقت من الأوقات بالسجن، بالحبسة معينة جوه فكرة معينة وجوه حاجة معينة جوان. عشان كده خليني أسألك سؤال مهم، هل عمرك حسيت إن ربنا وعدك بحاجة لكن في نفس الوقت كل اللي بيحصل في حياتك ماشي عكس اتجاه كلام ربنا ووعد ربنا ليك؟ يمكن صليت في يوم من الأيام وحسيت إن الصلاة دي صلاة مستجابة، يمكن وثقت في يوم من الأيام في ربنا إنه ينفذ ليك اللي انت طلبته في يوم من الأيام، يمكن حلمت واتمنيت وقعدت وقت كبير قوي قدام ربنا وحسيت إن الحلم ده صعب إنه يتحقق. لكن بدل ما الأبواب تتفتح قدامك، لقيت الأبواب بتتقفل في وشك. بدل ما ترتاح وتبقى مبسوط، دخلت في تجربة أصعب من الوقت اللي فات. لو ده إحساسك دلوقتي، يبقى الحلقة دي النهاردة ليك، وركز معايا شوي. في الكتاب المقدس في شاب جميل قوي اسمه يوسف، ربنا اداله حلم وهو صغير جدا في السن. كان حلم جميل قوي، اتبسط بيه وشارك بيه أبوه وإخواته، إن هيكون في مكانة عظيمة جدا جدا في يوم من الأيام. لكن بعد الحلم ده مباشرة لقينا الدنيا كلها اتقلبت ضد يوسف. إخواته ابتدوا يكرهوه، ومش بس كده، ده خططوا إن هم يبيعوه ويتخلصوا منه. بعد العبودية وعاش في بيت فوتيفار وقت طويل جدا في العبودية، لقيناه دخل السجن ظلم. لو انت مكان يوسف النهاردة، كنت هتقول ايه عن الحلم اللي انت حلمته في يوم من الايام والرؤية اللي ربنا اديها لك في يوم من الايام؟ اكيد كنت هتقول حاجة دي ملهاش لازمة، او الحلم ده حلم حلمته خلاص مش ممكن ان هو يتحقق. ممكن تصلي كمان وتقول له ربنا، هو يا رب هو ده الحلم؟ هو ده المكانة اللي انت عايزنا اكون موجود فيها؟ ان انا مش بس اكون عبد في يوم من الايام، لكن كمان اترمي في السجن؟ اكيد الحلم ده مش هيتحقق في يوم من الايام. لكن الكتاب المقدس بيقول ان وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. الكلام ده ما اتقالش وهو في القصر بعد ما بقى الرجل التاني في مصر، لكن اتقال وهو عبد، مش وهو حاكم اتقال الكلام ده، لكن اتقال وهو محكوم عليه ومرمي في السجن. حبايبي، وجود ربنا في حياتنا مهم جدا، وإيماننا بالحلم والرؤية والهدف اللي حط جوانا في يوم من الأيام دي ما كانتش حاجة عادية وخلاص. بس خلي بالك كمان، ده مش معناه أن حياتك هتبقى سهلة بعد الحلم اللي انت حلمته، لكن معناه أنك مش لوحدك، أو مش هتمشي لوحدك في الطريق اللي انت ماشي فيه. كتير من الشباب النهاردة بيستسلموا بسرعة جدا، أول ما يتأخر النجاح أو أول ما تتأخر تحقيق الهدف والحلم اللي أنا بسعى للوصول ليه، بنقول جوانا أو برانا أكيد ربنا مش عايز كده وأنا فهمت ربنا غلط. أول ما الباب يتقفل
بنفكر دايما ان الحلم انتهى، لكن الحقيقة ان ممكن ربنا بيكون بيجهزك للحلم بان يحط قدامك تحديات معينة في الحياة ويشوفك قادر تكمل وتتحدى نفسك وتتحدى الظروف عشان تحقق حلمك ولا لا. قبل ما يتحقق الحلم، تخيلوا معايا كده لو يوسف راح القصر من غير التجارب ومن غير الظروف الصعبة اللي مر بيها، يمكن ما كانش هيعرف يقود شعب كبير وقت مجاعة صعبة عدت على المنطقة كلها. خد بالك، التجارب والصعاب اللي مر بيها يوسف في حياته صنعت فيه حكمة عظيمة وكبيرة جدا، حطت جواه اتضاع رهيب وجميل ان هو دايما حاسس مش ان هو افضل واحد في الكون، لكن حاسس ان هو رغم بساطته وضعفه ان ربنا استخدمه. حطت جواه ثبات من كتر ما تحدى الظروف وظروف اتحدته وتحط في مواقف صعبة في حياته، ده نم عنده الثبات. عايز اقولك النهاردة ان يوسف لو كان الفتى المدلل صاحب القميص الملون اللي اكتر حاجة كان ممكن يعملها ان يودي اكل لاخواته في الغيط او في الحقل، عايز اقولك ما كانش هيقدر يقود مصر في وقت صعب جدا جدا غير لما كان هيعدي في الظروف الصعبة دي. عشان كده محتاجك تسأل نفسك النهاردة سؤال، هل انا مستعجل في تحقيق الحلم؟ كلنا بنبقى عايزين نصلي النهاردة الطلبة تتحقق بكرة، نحلم الحلم النهاردة الحلم يتحقق بكرة، لكن السؤال الأهم، هل أنت مستعد أنك تتعلم في الطريق مهما طال حلمك؟ لأن أوقات الطريق نفسه أهم من نقطة الوصول، وده اللي بتقوله كلمة ربنا، من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان. وخد بالك هو بيقول من قبل رب تتثبت خطوات الإنسان، مش بيثبت الهدف لكن بيثبت الخطوات اللي بتمشي ناحية الهدف. يعني حتى الخطوات اللي انت مش فاهمها او مش شايف ربنا من خلالها، لكن هو شايف نهايتها كويس جدا. تحدي الحلقة النهاردة بتاعتنا انك تمسك ورقة وقلم وتكتب حلم واحد ربنا وضعه على قلبك في يوم من الايام، واكتب الحوار الصغير ده، انا هثق يا رب في توقيتك مهما طال الطريق ومهما عدى الزمن. افتكر دايما ان تأخير الله لينا مش رفض للحلم ولا رفض للرؤية ولا رفض للهدف اللي حطه قدامي في يوم من الأيام، لكن في كتير من الأحيان إن الطريق ده بيكون أفضل وأحسن طريقة لإعدادك إنك تكون رجل حسب قلب الله. صلي معايا الصلاة دي وقول له يا رب، يمكن في وقت من الأوقات فقدت الأمل، يمكن في يوم من الأيام ارتحت لفكرة إن خلاص الحلم مش هيتحقق، لكن انت تقدر يا رب النهاردة تعلي الشغف من جوايا تاني، تقدر تنمي الحلم من جوايا تاني، تقدر تحطه قدامي مرة تانية، تقدر تخليني اشوف نهاية الطريق حتى وانا واقف في ظل الصعاب والمواقف الصعبة اللي انا بمر بيها يا رب في حياتي. يا رب انا بصلي لك النهاردة عشان تفتح بصيرتي، عشان تعلمني ان الطريق يا رب اهم من الوصول للهدف. انت عايز تشكلني، تطلعني بره منطقة راحتي عشان تخلق مني الإنسان اللي حسب قلبك يا رب. في اسم المسيح أصلي، آمين.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

وحدك تنصرني وترفع راسي. وعجيب العمل يا رب اللي عملته على الصليب، انك تحمل عاري وترفع راسي، واكننا بدلنا الاماكن، واخدت انا شرفك واخدت انت عاري. ومش بفهم، مش بفهم قصة الحب العجيب اللي فعلا تخليك تتنازل عن كل مجد، اخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، واذ وجدت في الهيئة كإنسان وضعت نفسك وأطعت حتى الموت، موت الصليب. قد ايه يا رب ألم مهين جدا، لكن انت شفتني استاهل، شفتني استاهل كل ألم، وشفتني استاهل كل مرارة، وشفتني استاهل كل خزي، وشفتني استاهل كل خزي خزي وعار، عشان تقولي بحبك. انا مش هبص ورايا، قررت يا رب أدوس على الخطايا يا رب، وأحمل أنا كمان صليبي، أحمل أنا كمان صليبي، وأموت عن نفسي كل يوم عشان أعيش لك كل يوم.

رومية 8 بيقول كده: أعظم إعلان محبة من الله نفسه لكل حد فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن، أيوة يا رب أنا مصدقة، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. لولا موت الصلب يا فادي،

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: كان في فنان مشهور رجع مرة البلد الصغيرة اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل أنتيكات. لما بص في الفيترينة أو الواجهة ما صدقش عينيه، شاف لوحة من لوحاته، لوحة من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم أو الإطار كان مكسور واللوحة متخدشة ومتوسخة. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحة دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا أصلاً كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والتمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: ألعل الحكمة لا تنادي والفهم ألا يعطي صوته عند رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك تقف بجانب الأبواب عند ثغر المدينة عند مدخل الأبواب تصرح لكم أيها الناس أنادي وصوتي إلى بني آدم أيها الحمقى تعلموا ذكاء ويا جهال تعلموا فهما اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة وافتتاح شفتي استقامة لأن حنكي يلهج بالصدق ومكرهة شفتي الكذب كل كلمات فمي بالحق ليس فيها عوج ولا التواء كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة خذوا تأديبي لا الفضة والمعرفة أكثر من الذهب المختار لأن الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير مخافة الرب بغض الشر الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغضت لي المشورة والرأي أنا الفهم لي القدرة بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا بي تترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني عندي الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ ثمري خير من الذهب ومن الإبريز وغلتي خير من الفضة المختارة في طريق العدل أتمشى في وسط سبل الحق فأورث محبي رزقا وأملأ خزائنهم الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم منذ الأزل مسحت منذ البدء منذ أوائل الأرض إذ لم يكن غمر أبدئت إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدئت إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البرارية ولا أول أعفار المسكونة لما ثبت السماوات كنت هناك أنا لما رسم دائرة على وجه الغمر لما أثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع الغمر لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه فرحة في مسكونة أرضه ولذات مع بني آدم فالآن أيها البنون اسمعوا لي فطوبى للذين يحفظون طرقي اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من إخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقوله كده: فعلاً متشكرة ليك جداً، الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي: مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة. وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايماً يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جه للأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل، عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم، وده فكري ليكم، ولإني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقول لكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك عن الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة، وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ اللي هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف ان روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لاني لا اعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية اصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لان الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا، وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح. المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداؤه كانوا بيخططوا سراً إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموه لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على أنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول أنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إلي، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا إنهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في إن محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن إنه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل إيمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد، يرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب أن يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث أنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار أنه هيوصل لمرحلة أن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول: أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول: يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب. رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية. بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك، ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض ليه. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب خليني قلقة قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

لو حاسس وعارف انك تايه تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

أهلاً وسهلاً بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة من برنامجكم توب 5. معاكم هبة عطية من خلف الميكروفون في الاستوديو علشان نذيع أكتر 5 ترانيم جابوا لايكس وجابوا الناس حبيتهم قوي قوي على الراديو. زي ما انتوا عارفين أي ترنيمة تعجبك في الراديو دوس فوراً لايك علشان تاخد فرصتها وممكن تطلع من التوب 5 وتسمعها يوم الخميس اللي جاي في التصفيات. تعالوا كده نبتدي مع بعض بأول ترنيمة خدت المركز الخامس. الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس هي ترنيمة لما تيجي يا إلهنا. ترنيمة حلوة قوي، كتابة وألحان لولو سمير، واللي رنمها فريق الحياة الأفضل، وكلامها قوي جدا، بتقول محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكثير. يعني كلامها خطير يا جماعة، وأنا شخصيا الترنيمة دي بحبها جدا. يلا بينا بسرعة نطلع نسمع ترنيمة لما تيجي يا إلهنا اللي فازت بالمركز الخامس.

ورجعنا لكم مره كمان بعد ما سمعنا الترنيمه اللي فازت بالمركز الخامس، ودلوقتي على طول هنروح نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله قوي ولحنها مختلف جدا، اللي كتبتها ولحنتها سيندي محارب، بتقول اقول ايه، واللي رنمتها العبد لله. انا بحب الترنيمه دي جدا الحقيقه، لان فعلا اللحن بتاعها مختلف وفيه فكره. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع، اقول ايه.

رجعنا لكم مرة كمان، ودلوقتي هنسمع مع بعض الترنيمة اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمة جميلة جدا من كتابة وتلحين مينا جميل، والحقيقة مينا جميل دايما ألحانه بتكون فيها حاجة مختلفة، فيها سمة مختلفة كده. أنا شخصيا بحب ترنيمه جدا، ربنا يباركك يا مينا. ترنيمة بتقول دايما بتيجي، أعتقد في ناس كتير قوي بتحب الترنيمة دي بدليل إنها خدت المركز الثالث. يلا بسرعة نطلع نسمعها، وما تنساش لو في ترنيمة بتعجبك فورا دوس لايك علشان تسمعها الأسبوع اللي جاي.

ورجعت لكم مرة كمان، اوعوا تروحوا كده ولا كده، علشان دلوقتي حالا هنسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني. ترنيمة جميلة جدا اسمها ساعدني. الترنيمة دي كتبها اخونا باسم رشدي ولحنها بهجة عدلي، ودايما بحس ان كتابات باسم رشدي بيكون وراها اختبار، يعني الكلام مش ترنيمة عادية، لا ترنيمة فعلا بيكون وراها اختبار. وطبعا بهجة عدلي غني عن التعريف، كتب ترانيم جميلة كتير، في وقت ضعفي اراك تشفي، وترنيمة بيحبني مش لان انا حبيته، برضو الحانه وكلماته مميزة جدا. الترنيمة دي كمان اللي بيميزها ان رنمها فريق اصوات، وده فريق جميل جدا وحقيقي، هما اسم على مسمى، اصواتهم كلها تحفة. يلا مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني، ترنيمة ساعدني.

وجاءت اللحظة الحاسمة. يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الاول؟ ترنيمة هتستغربوا يا جماعة جدا انها ترنيمة مترجمة. معقولة ترنيمة مترجمة ممكن تفوز معانا بمراكز متقدمة كده؟ ايوه، هي ترنيمة يهوى رفا، ترنيمة أجنبي وترجمت، والحقيقة الناس بتحبها جدا. يكفي ان اسمها يهوى رفا، يعني ترنيمة بتحكي عن اسم الله الشافي. متخيلين يا جماعة قد ايه ترنيمة قوية؟ انا شخصيا بحبها جدا، مش عايزين نضيع وقت عشان نروح نسمعها. وبفكركم على طول لو في ترنيمة عجبتك دوس فورا على لايك علشان تسمعها الاسبوع اللي جاي. وطبعا بفكركم بمواعيد البرنامج بتاعنا كل يوم خميس الساعة 12 الصبح، الساعة 6 مساء الساعة 12 في منتصف الليل. واستنونا الاسبوع اللي جاي مع حلقة جديدة وتوب 5.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. إملأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، آمين.

أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل في شيء في حياتك لا يعرفه أحد؟ ضعف بتحاول إن أنت تخبيه؟ جرح قديم مش عايز أي حد إنه يشوفه؟ أو صورة قوية تحرص دايما إن الناس تحب تشوفك بيها؟ أكتر الأشياء اللي بنحاول إن احنا نخبيها هي أحيانا أكتر الأشياء اللي بيستخدمها العدو علشان يحاربنا، وهي دي الزاوية الخفية اللي هنتأمل فيها النهاردة. دايما إبليس بيحاول يحاربنا بالحاجات اللي بنخبيها، بالضعف اللي بنخجل منه، بالجرح اللي عمره ما خف، وبالجرح اللي لم يلتئم بعد، وبالصورة المثالية اللي بنتعب كتير في الحفاظ عليها قدام الناس، فبيجي يهمس جوانا كده، لو عارف الناس حقيقتك، لو ظهر ضعفك هتنتهي صورتك. فبنعيش مرهقين طول الوقت، مش لأننا ضعفة، لكن لأننا بنحاول طول الوقت إن احنا نظهر إننا أقوياء. هنا أول زاوية خفية، إبليس دايماً بينتصر في الظلام، لكن الله بيعمل في النور. كل ما أخفيت ضعفك زاد خوفك، وكل ما خرج الضعف ده لنور ربنا فقد الخوف سلطانه. عشان كده الرسول بولس بيقول في كورنثس الثانية 12: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحرية في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لاحظوا كده، الله لم يقل لبولس تعالى لما تكون قوي، لكن قال له نعمتي تكفيك. هنا بتيجي زاوية خفية تانية الله عايز ينورها جوانا. الله مش بينتظر إنسان كامل، لكن قلب صادق، قلب بيقول له يا رب أنا ضعيف، أنا عايز أتغير لكن مش قادر، محتاج قوتك أنت تغيرني. في اللحظة اللي بنعترف فيها قدام الله بالضعف ده، لا يزيد ضعفنا، لكن بتبدأ نعمة الله تعمل، لأن النعمة ما بتدخلش في الأماكن اللي بنتظاهر فيها بالكمال، لكن بتدخل في الأماكن اللي بنفتحها بقلوبنا بصدق لله. كم مرة تعبنا لأننا بنحاول بنقنع كل الناس اللي حوالينا أننا كويسين وبخير؟ كم مرة لقينا الراحة؟ كم مرة وقفنا قدام الله زي ما احنا بلا أقنعة؟ الله مش بعيد عن جرحك، لكن بيقرب علشان يشفيه. لكن إبليس بيحب الأسرار المظلمة، بيحب دايماً إنه يخلي جرحك ده مخفي، ويحب إنه يبقى الإنسان أسير الخوف والخجل. لكن نور المسيح بيفضح الظلمة دي وبيكسر سلطانها وقوتها. الاعتراف قدام الله مش علامة هزيمة، لكن بداية شفاء. بجلدتك شفيت، كل مرة بتقول فيها يا رب أنا مش قادر، أنا عايز معونة منك، أنا عايز أتغير، غيرني بنعمتك، بيسمعك وبيقول وأنا قوتي تكفيك. كل مرة بتعترف فيها بضعفك بيفقد العدو السلاح اللي كان بيهددك بيه، لأن النعمة بتبدأ تعمل والخوف بيبدأ يختفي. بيكمل بولس الرسول في كورنثس الثانية 12 وآية 10: لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. ده مش مجرد كلمات، لأ، دي قوة حقيقية اعترف بيها بولس الرسول وجربها، علشان كده بيشاركنا بيها وبيقول لنا القوة الحقيقية ما بتبدأش لما بنعتمد على نفسنا، لكن لما بنعتمد على المسيح ذاته. أعظم خطوة ممكن تعملها النهاردة مش إنك تخبي ضعفك، لكن إنك تحطه قدام ربنا. اتكلم معاه، ما تخبيش أي حاجة جواك، طلع كل حاجة لشمس البر، للنور. هو مش بيطلب منك إنك تكون كامل، لكن
بيطلب إن يكون قلبك قلب حقيقي. تعال إليه بقلب حقيقي، لأن أعظم انتصار مش إنك تظهر قوي قدام الناس. اسمح لنور المسيح يدخل لأضعف مكان في قلبك وفي حياتك. إلهنا إله الفداء هيفتدي كل غلط، هيفتدي كل ماضي، هيفتدي كل قرار. الإله اللي بيحول الرماد إلى جمال والدموع لرجاء والقصص المكسورة لشهادة لمجد اسمه. إلى لقاء جديد نكتشف فيه مع بعض زاوية خفية جديدة هنشوف فيها إزاي الله بيعمل جوانا وبينا حتى في الأمور اللي لا تراها أعيننا. وليكن سلام الرب وحمايته معاكم دايماً.

0: محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترسن ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

رب أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من يعقوب لإسرائيل. إيه قصة يعقوب وإزاي تغير اسمه بقى إسرائيل؟ وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته انه بيصارع وبيدير حياته ماسك زمام الامور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب واخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط كان الاب اسحاق بيحب عيسو لانه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده شخص قوي ومحارب وصياد، أحب عيسو لأنه في فمه صيدا. لكن رفقة الأم أحبت يعقوب لأنه كان بيسمع الكلام. ففي يوم قالت لابنها تعالى يا ابني روح خد البركة. قال لها بس أنا ما ينفعش أخد البركة، البركة لأخويا، الأخويا البكر. قالت له لأ، أنت هتخش وتكذب وتخادع وتغير من صوتك، ولما يسألك اسمك إيه اكذب عليه قل له اسمي عيسو. فعلا حتى إسحاق لمسه ولقى، لأن أمه كانت ملبساه جلد الجدي فكان أشعر زي أخوه، لكن قال له الصوت مش صوت عيسو. وكذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده، وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد. يا يعقوب أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير. أنت مش هتدير حياتك anymore، كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك ان انا اباركك، ابارك قلبك، البركة الروحية، بركة النفس اهم يا يعقوب. ومن اليوم ده هيكون اسمك اسرائيل، الله يدير. الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الامور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تظبط امور حياتك بطريقتك، بقيمك، باهدافك. الله عايز يبارك اعماقك وقلبك ونفسك اولا.

0: بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.
1: على راديو الحياة الأفضل.

أنا عندي مشكلة، أنا بحب ربنا قوي وطول الوقت من زمان قوي بحاول أقرب له، بحاول أروح الكنيسة وأحضر اجتماعات وأحضر وعظات كتير قوي، لدرجة إن في وعظات من كترة ما حضرتها حفظتها، بحاول أعمل أي حاجة ممكن تقربني من ربنا. يعني عارفين لما كنت أشوف حد قاعد جنبي في الكنيسة بيرفع إيديه كنت برفع إيدي معاه لمجرد إحساس إن دي حاجة ممكن تقربني من ربنا، ولما باجي أصلي بحاول أركز وأقول كل حاجة في الصلاة. بس عارف يا رب أنا حاسس إن أنا لسه بعيد قوي، حاسس إن في حاجة لسه ناقصة. بروح الكنيسة بحضر اجتماعات وبصدر ترنيم كتير بس مش حاسس بيك، بصلي وبحاول أقول كل حاجة فعلا يا رب جوايا بس مش سامع صوتك. حتى الخلوة بطلت أخدها عشان كل ما بفتح الكتاب بقرأ مش بفهم أي حاجة. يا رب هو أنت قريب مني زي ما هما بيقولوا ولا أنت بعيد؟

أنا مشكلتي غير أي حد، ما أعتقدش إن في حد بيغلط زي ده. أنا لدرجة من كتر وأنا بغلط بقيت مصدق إن ربنا عمره ما هيسامحني. يا رب يا رب، أنا بحاول أرجع، بحاول أقرب، مع إني عارف ومتأكد إن صعب حد زيي يتقبل. يا رب أنا مش من الناس الكويسين اللي وقتهم كله ليك وعايشين دايما في الكنيسة، بس في نفس الوقت بسمع الناس دي وهي بتتكلم على الناس الوحشة اللي زيي أنا وبيقولوا إن أنت بتقبلهم. علشان كده أنا بسألك يا رب، هو أنت ممكن تقبلني زيهم؟ طيب ممكن تنسى الماضي بتاعي وتسامحني؟ ولا أنا فعلا ما استحقش زي العالم بيقول، وزي ما أنا عارف إني مش مقبول.

انا اكتر واحد كان راشق في الكنيسه الاسبوع كله موجود كل اجتماعات بحضرها. انا اللي بيبقى واقف ده اللي هو معاك الوعظه بتاعه يوم الحد او كنت محتاج تسجيل الترانيم بتاع يوم الجمعه كان مين الخادم. انا اللي ببقى عارف انا اللي المفروض انه زي الفل بس جوايا انا برضو اكتر واحد عارف لا انت يا رب انت اكتر واحد عارف اني مش زي الفل وعشان انت عارف وشايف فانا مكسوف منك قوي. بيقولوا لي المفروض تروح له زي ما انت كب عنده كل حاجه ارميله خطاياك وبلاويك وهو هيحبك زي ما انت بس ده بيخليني اتكسف اكتر من نفسي حاسس ان في جزء عليا في حاجه المفروض اعملها في حاجه لازم ارميها قبل ما اجيله مش معقول الموضوع كده مش قابله على نفسي. حاولت كتير اتخلص من كل القيود اللي في حياتي بس انا ما عرفتش. حاولت كتير قوي اتخلص من خطايا وبلاوي جوايا بس كل مره كنت بحاول اتخلص منها انا كنت بغرز اكتر. يا رب انت عارف وانا عارف اني ما استحقش. انا بيتقال عليا الياما هنا ياما هناك ابن ربنا راح ابن ربنا جه بس انا شايف جوايا اني ما استحقش ولا ايه؟

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة،